0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 صباحا على راديو HBV.
2: Радио Салам – міжкультурний журнал на радіо HBV. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 8 Uhr.
4: Das Harzbördewetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 15 Grad, Kochstedt 14 Grad, Bernburg 15 Grad, Quedlinburg 16 Grad, Harzgerode 14 Grad, Stiege 14 Grad, Wernigerode 16 Grad, Schierke 11 Grad und auf dem Brocken 8 Grad.
6: Radio HBW, die Radioboutique.
4: Gut unterhalten und bestens informiert durch den Vormittag.

0: Радіо Салам, Ахбар Ашерслебен у Зальцландкрайс.
1: Радіо Салам, новини Ашерслебену та Зальцландкрайс.
2: Радіо Салам, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
3: In Aschersleben hat ein Demokratiebus an der Albert-Schweitzer-Schule für Diskussionen gesorgt. Das Projekt Adenauer SRP Plus kommt vom Zentrum für politische Schönheit, einer aktivistischen Künstlergruppe gegen Rechtsextremismus. Schülerinnen und Schüler sprachen dort über Rassismus, Flucht, Fake News und demokratisches Zusammenleben. Auch Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel war dabei. Umstritten ist der Bus, weil das Projekt offen für ein AfD-Verbotsverfahren wirbt. Die Schulleitung verteidigte den Besuch. Politische Bildung gehöre zum Auftrag der Schule. Riedel sagte, Demokratieprojekte seien wichtig, auch wenn sie streitbar sind.
4: أثارت حافلة الديمقراطية في مدرسة ألبرت شويتزر في مدينة أشرسليبن نقاشات واسعة ويحمل مشروع اسم بلوس أدناوا SRP وينظمه مركز الجمال السياسي وهو مجموعة فنية ناشطة ضد اليمين المتطرف وتحدث التلاميذ والتلميذات خلال الفعاليات عن العنصرية واللجوء والأخبار الكاذبة والتعايش الديمقراطي كما شارك وزير التعليم في ساكسن أنهالت يان الغيدل في الحدث وأثار المشروع جدلا لأنه يدعو علنا إلى دراسة حظر حزب البديل من أجل ألمانيا AfD إلا أن إدارة المدرسة دافعت عن الزيارة مؤكدة أن التثقيف السياسي جزء من مهمة المدرسة وقال الوزير ريدل أن مشاريع ديمقراطية مهمة حتى وإن كانت مثيرة للجدل.
3: In Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr mehr Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden im Jahr 2025 insgesamt 2.915 Menschen eingebürgert. Rund 4% mehr als im Vorjahr. Die größte Gruppe waren Menschen aus Syrien mit rund 1.000 Einbürgerungen. Danach folgten Menschen aus Russland, der Ukraine und Afghanistan. Wer die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten möchte, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel mehrere Jahre rechtmäßig in Deutschland leben. Außerdem werden die Behörden und der Verfassungsschutz beteiligt, um mögliche extremistische Bestrebungen auszuschließen. Fast 5000 Menschen stellten 2025 in Sachsen-Anhalt einen Antrag auf Einbürgerung.
4: ووفقاً للمكتب الإحصائي للولاية تم تجنيس حوالي 2915 شخصاً في عام 2025 بزيادة قدرها نحو 4% مقارنة بالعام السابق وشكل السوريون أكبر مجموعة بأكثر من 1000 حالة تجنيس تلاهم أشخاص من روسيا وأوكرانيا وأفغانستان وللحصول على الجنسية الألمانية يجب استيفاء شروط معينة مثل الإقامة القانونية لعدة سنوات في ألمانيا كما تشارك الجهات المختصة وهيئة حماية الدستور في إجراءات فحص التأكد من عدم وجود توجيهات متطرفة وقد تقدم نحو 5000 شخص بطلبات للحصول على الجنسية في ساكسن-أنهالت خلال عام 2025.
3: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze und Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt machen sich Sorgen um deutschsprachige Musik im Radio. In einem Gastbeitrag schrieben die beiden CDU-Politiker, der Artikel deutsche Musik sei im Radio deutlich gesunken, besonders bei privaten Sendern. Eine staatliche Quote wollen sie aber nicht. Stattdessen setzen sie auf freiwillige Selbstverpflichtungen der Sender, neue Formate und gezielte Förderung. Ihr Ziel? Deutsche Sprache und regionale Künstlerinnen und Künstler sollen im Radio wieder sichtbarer werden. Hier bei Radio Salam werden Sie allerdings weiterhin Musik aus aller Welt hören können.
4: أعرب رئيس وزراء ساكسن-أنهالت سفين شولتز ورئيس وزراء تورينغن ماريو فوغت عن قلقهما بشأن تراجع الموسيقى الناطقة بألمانيا في الإذاعات وفي مقال مشترك كتب السياسيان من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU أن نسبة الموسيقى الألمانية في الإذاعات انخفضت بشكل ملحوظ خاصة في المحطات الخاصة ومع ذلك فهما لا يطالبان بفرض نسبة إلزامية من قبل الدولة بل يدعوان إلى التزامات طوعية من المحطات الإذاعية وإطلاق برامج جديدة وتقديم دعم موجه للفنانين، والهدف هو منح اللغة الألمانية والفنانين الإقليميين حضور أكبر في الإذاعة. أما هنا في راديو السلام فستستمرون في الاستماع إلى الموسيقى من مختلف أنحاء العالم.
3: In Aschersleben hat am vergangenen Wochenende in der Rosenstraße ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr wurde in der Nacht alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Kombi bereits in Flammen. Während der Löscharbeiten trat brennender Kraftstoff aus dem Tank aus. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete und andere Fahrzeuge beschädigte. Das Auto wurde vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Polizei untersucht nun die Ursache des Brandes. Hintergrund ist, dass es in den vergangenen Monaten im Salzlandkreis immer wieder zu brennenden Fahrzeugen gekommen ist.
4: احترقت سيارة في شارع روزن بمدينة أشرسليبن خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وقد تم استدعاء فرق الإطفاء ليلا، وعند وصولها كانت سيارة من نوع كومبي مشتعلة بالكامل. وخلال عمليات الإطفاء تسرب وقود مشتعل من خزان السيارة، لكن رجال الأطفال تمكنوا من منع امتداد النيران إلى مركبات أخرى، ودمرت السيارة بالكامل فيما لم يصب أحد بأذى. وتحقق الشرطة حاليا سبب الحريق، خاصة أن منطقة زاتسلاند شهدت خلال الأشهر الماضية عدة حوادث لاحتراق سيارات.
3: Das Schülerferienticket für Sachsen-Anhalt ist ab sofort erhältlich. Es gilt für Schülerinnen und Schüler bis 22 Jahre in den Sommerferien, also vom 4. Juli bis zum 16. August. Für einmalig 30 Euro können die Jugendlichen damit rund um die Uhr Busse, Straßenbahnen und Regionalzüge nutzen. In ganz Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland, zum Beispiel bis nach Leipzig. Ein Ausflug nach Berlin und zurück ist ebenfalls einmalig möglich. Nicht gültig ist das Ticket im Fernverkehr, also im ICE, IC oder EC.
4: أصبحت تذكرة العطلة الصيفية الخاصة بالطلاب في سلسلة متاحة الآن للشراء، وتشري التذكرة على التلاميذ والطلاب حتى سن 22 عاما خلال العطلة الصيفية من 4 يوليو حتى 16 أغسطس، وبسعر موحد قدره 30 يورو، حيث يمكن استخدامها على مدار الساعة في الحافلات والترام والقطارات الإقليمية في جميع أنحاء سلسلة، وكذلك في منطقة أمتيفاو بما في ذلك مدينة لايبزيغ، كما تسمح برحلة واحدة ذهابا وإيابا إلى برلين، لكن التذكرة لا تكون صالحة في قطارات مسافات طويلة مثل ITC و ITC و ITC.

0: Das Harz-Bördewetter.
1: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 18 Grad, Kochstedt 17 Grad, Bernburg 18 Grad, Quedlinburg 18 Grad, Harzgerode 16 Grad, Stege 15 Grad, Wernigerode 18 Grad, Schirke 14 Grad und auf dem Brocken 9 Grad.
2: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
3: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
4: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
2: Heute mit
3: Сьогодні з вами
5: اليوم مع
2: Ute Christina Scholz
6: محمد الجاموس
7: سامح زغلول
3: Christina Jones
8: محمد الطويل